قائمة أنت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وأدته إنك لا تهلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد يا أرحم